إذا ما يبلغ لك كم شخص قرب تمشي وتصير فين وفق قال لك أفو بلور لأن ون النار وكم شخص قرب تكرر قال لك ما كم بيرن بيرن تمني صور لأن النار بيل اللي كم شو لو ودي مكسور تصير فين مينا اللي ديجي الرجع مواشي the prince of the king نادن تقول أشوف رجوس أنغوس أشكو لنسوا كونا كيرف من أتوما سام باسي ما تما ما تما تما تلو كلو كلو نشام رو هانتو وشرم زانو ما أبزم كسر كلو ما كم بيرن بروسوا كنجرا با أولو لكل لنسوا تسويك بري أنسوا مينا أمروسن كرر أمينا يجنتي يا يوشيلو شيشو I'm not going to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a love gagal le skoro e kola nsama kona bene mixura mina no ja rab ra Thomas Barlow shinganyisi siyo yini sithu sokona la mixura mina it's been a good life nele ka mixo sugram tbe gar pina kahle kana ngonongo wo hloleka ngomkele kahle mixura chisa fm resimla kahle le riya ngaba kona la resimla ma german ngene rone ka mixo sugram mohle ban kukulela landela la kasike rebe ko simla landela ra doctor Winnie Mashaba simla kodwa ku ntapelele elo ngakho dibene rone kahle nele ka mixo wa sugram mohle kasirbe ko simla ngatla landela ngakho rito ka mixo sugram tsa simla kona ba kuma singite wena le mixo romene ka kutaka kahle fa ri beka la mina nenge kona eka mixo sugram mohle e ba gari dipina kahle ka nokho o hloleka indlela le kamke kahle tsimti nharo ntsane she la tinga ba ngena etona eka mixo wa sugram mohle kwela mixo romene ba ka dipina eka nokho wa kahle indlela yo yale yo lo so ai stivun kona ka rage mina ne stivun kona ka rage ne ka mixo sugram tsa ba passo simra ro na mixo ro tsa fam now